0: يا مسافر سلامك لك لينا
1: لالي يقرم نيت خاندي زار تدبل تندر دونسا لد لدينا
0: يبس كبدي وفي سلاكو جو خلال